شاء الله لا نخدم لكم الطرب وندير لكم الضو ونعبروا لكم الصندات الفايدة وردوها لكم جنة نوعدكم إن شاء الله راه يدخلوكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش وبيض الزيت نتاع الشامبو ونخدموا